هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الأول من أيلول سبتمبر 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين، منبع البدايات، والحكايات المخفية، وسجل الأسفار.

مستمعنا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حيث يشارك في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون. وتوجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بشكيك لحضور القمة 26 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون. هذا وتعقد قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك عاصمة قرغيزستان، وسيلقي الرئيس أردوغان كلمة في الدورة 26 للقمة. كما أنه من المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الحكومات والدول خلال زيارته. أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان أنه برفقة وزير الدفاع الوطني يشار جولار ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في طريقهم إلى بشكيك عقب اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة للدفاع. ونشر الوزير فيدان صورة التقطت على متن الطائرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي منشوره ذكر الوزير فيدان قائلاً: عقب اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة للدفاع، التوجه إلى بشكيك برفقة وزير الدفاع الوطني الموقر لمرافقة رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان الذي يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويرافقنا في هذه الرحلة أخي وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، حيث نواصل مشاوراتنا التي بدأناها في إسطنبول في طريقنا إلى بشكيك. وتظهر الصورة فيدان ووزير الدفاع الوطني يشار جولار ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار. هذا واجتمع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة لتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية أمس في إسطنبول في إطار اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية المنشأة بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك. شنت إسرائيل هجمات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض فوق عدة بلدات في قضاء الصور جنوب لبنان قبل أن تشن ثلاث غارات جوية متتالية على بلدتي المنصور ومشاع. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على منطقة في بلدة زوطر الشرقية بالنبطية. وفي وقت سابق من يوم أمس فجر الجيش الإسرائيلي كمية كبيرة من القنابل قرب قلعة الشقيف بالنبطية، بينما استهدفت بعض البلدات في المنطقة بنيران المدفعية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الانفجارات العنيفة التي هزت قرية القنطرة في قضاء مرجعيون، مما أدى إلى انهيار جزء من جبل القنطرة. وحلقت طائرات إسرائيلية مسيرة أيضا على ارتفاع منخفض فوق قضاء الضاحية في العاصمة بيروت. ذكرت التقارير أن وحدة تتكون من 10 آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية تسللت إلى قرية جملة في ريف محافظة درعا جنوب سوريا واقتحمتها. وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الوحدة العسكرية الإسرائيلية دخلت قرية جملة وانتشرت بين سكانها. وأفاد التقرير الذي ذكر أن الوحدة الإسرائيلية المكونة من 10 آليات عسكرية تسللت إلى درعا، وأن جنودا إسرائيليين استهدفوا منازل مدنية برشاشات ثقيلة في قرية ماريا بريف درعا خلال ساعات النهار. هذا وذكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضا منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي في 30 من آب أغسطس وقام بتفتيشه. وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت سابقا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا. كما طالبت الوزارة بالانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية والعودة إلى خط خفض التصعيد واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. هذا ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر كانون الأول 2024 أنشأ الجيش الإسرائيلي 10 قواعد ومواقع عسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في انتهاك لاتفاق خفض التصعيد لعام 1974. وفقا لتصريح سابق للرئيس السوري أحمد الشرع، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 1000 غارة جوية ونحو 400 عملية عسكرية برية في مناطق متفرقة من سوريا بين 8 ديسمبر كانون الأول 2024 و 18 من يوليو تموز 2025.
أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن استهداف ناقلة نفط بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر والنوع أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. وذكر بيان صادر عن شركة إكس الأمريكية التابعة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث البحري وقع على بعد 17 ميلا بحريا شرق خصب في سلطنة عمان. وأشار البيان إلى إصابة الناقلة بثلاثة مقذوفات مجهولة المصدر والنوع، مؤكدا على عدم وقوع إصابات أو أي آثار بيئية. كما ذكر البيان أن السلطات باشرت تحقيقا في الحادث ونصحت السفن العابرة لمضيق هرمز بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى عمليات التجارة البحرية البريطانية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية أخرى من طراز MQ-9 ريبر بدون طيار في شرق مضيق هرمز. ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، قبل دقائق أسقطت طائرة MQ-9 بدون طيار بعد إصابتها بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أيضا إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. هذا وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 13 من آب أغسطس أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من هذا الطراز، والتي استخدمتها بكثافة خلال الحرب مع إيران لا سيما حول مضيق هرمز. ووفقا للتقرير الإخباري الذي استند إلى مسؤولين أمريكيين، يمثل هذا العدد حوالي 25% من أسطول طائرات MQ-9. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار شن ضربات عسكرية محدودة ضد إيران بهدف منعها من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية في منطقة مضيق هرمز. ووفقا لما نقله موقع إكسكيوز الإخباري عن 3 مسؤولين أمريكيين، فإن القيادة المركزية الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء محاولات إيران استعادة قدراتها في مجالات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن في مضيق هرمز لزيادة دقة استهداف الناقلات. وأوضح المسؤولون أن القيادة المركزية رفعت مقترحا إلى وزير الدفاع بيت هيغيث ورئيس أركان حرب الجيش دانكين والبيت الأبيض، يتضمن تنفيذ ضربات محدودة ومتقطعة لضمان أمن المناحة وتأمين عبور ناقلات النفط. وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع دعم خطة الهجوم التي عادتها القيادة المركزية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها العسكرية، وتم رفعها إلى الرئيس ترامب لنيل الموافقة. وعلى الرغم من أن ترامب لم يقر الخطة قبل جولة التصعيد الأخيرة نهاية الأسبوع، إلا أن المسؤولين أكدوا أنه بات يدرس خيار تنفيذ تلك الضربات المحدودة في عقب التطورات الأخيرة. تأتي هذه التطورات بعد شن الجيش الأمريكي ضربتين على جزيرة لارك القريبة من مضيق هرمز ليلة 30 من آب أغسطس، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل بينهما مدنيون وإصابة 2 آخرين. وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي موفق السلطي والملك حسين الجويتين اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في الأردن للصواريخ البالستية. أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها منطقة راسوا والمناطق المجاورة لها بالقرب من الحدود الصينية في نيبال إلى 987 قتيلاً. وأصدرت الهيئة الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال بيانا عبر حسابها على منصة إكس بشأن الفيضانات التي ضربت المناطق القريبة من الحدود الصينية. وذكر البيان أن عدد القتلى في مختلف المناطق المتضررة ارتفع إلى 987 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى 3916 مفقودا من بينهم 583 أجنبيا. من جهة أخرى، كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في منطقة التبت ذاتية الحكم التابعة للصين إلى 16 شخصا. أعلن رئيس كولومبيا أن أكثر من 450 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 10 من آب أغسطس الماضي بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر. وأوضح ديلا إسبيلا في خطاب وجهه إلى الشعب أن

أشار إلى أنه وفقا لأحدث الحصائل الرسمية تضرر 452782 كولومبيا ينتمون إلى 213400 أسرة في 497 بلدية موزعة على 16 ولاية جراء هذه الكارثة الطبيعية. وأفاد بأن الكارثة أسفرت حتى الآن عن مقتل 331 شخصا وإصابة 4497 آخرين، فيما لا يزال 152 شخصا في عدد المفقودين. وأضاف أن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال يتجلى بوضوح في بيانات البنية التحتية، حيث تدمر 35987 منزلا بالكامل، بينما تعرض 198600 منزل لأضرار جسيمة أو متوسطة. ووفقا للصحافة الوطنية، أسفر الزلزال أيضا عن تضرر أو خروج 4261 مدرسة ومرفقا تعليميا و404 مستشفيات ومراكز صحية و121 شبكة لمياه الشرب والتوزيع و89 جسرا للمركبات و482 طريقا ونقطة اتصال من الخدمة. وسلط الرئيس الضوء على حالة الطوارئ البيئية المستمرة في ولاية توليما، معلنا أن الحرائق في الولاية أتت على أكثر من 50,000 هكتار، منها نحو 28,000 هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية المباشرة. وأكد أن أسرة اللهب ألحقت أضرارا بالغة بالمنتجين والثروة الحيوانية في العديد من بلديات الولاية، لافتا إلى وجود مؤشرات قوية تدل على أن معظم هذه الحرائق ناتج عن أفعال إجرامية متعمدة، مؤكدا المتابعة الحثيثة لإجراءات القضائية المتعلقة بها. تأهل المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 عقب فوزه الكاسح على نظيره الأيسلندي بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة. وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيفه أيسلندا بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 في ثاني مبارياته ضمن المجموعة العاشرة في الدور الثاني من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وبهذه النتيجة حققت تركيا انتصارها الثامن على التوالي لتصبح أول المنتخبات الحاسمات لبطاقة التأهل إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني قد أنهى الجولة الأولى بست انتصارات متتالية في الصدارة ليواصل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي تنقل إليها نتائج الفوز والهزيمة. ومع تحقيقه الفوز في أول مبارتين بالجولة الثانية ووصوله إلى ثمان انتصارات متتالية حافظ على صدارته وضمن التأهل رسمياً. وسيسجل المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته السادسة في تاريخ نهائيات كأس العالم. من جانبه هنأ رئيس دارة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم. وقال دوران في منشوره عبر حسابه على منصة إنسوشيال: تركيا في كأس العالم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمنتخبنا الوطني للرجال لكرة السلة وللكادر الفني ولكل من ساهم في هذا الإنجاز بعد تحقيقهم ثمان انتصارات من أصل ثمان مباريات في تصفيات كأس العالم. أؤمن من كل قلبي بأن منتخبنا الوطني الذي جعلنا نعيش شعور الفخر الكبير بفضل الكفاح وروح الفريق والأداء المتميز الذي قدمه سيمثل بلدنا بأقوى طريقة ممكنة في كأس العالم أيضا. مبارك لكم يا عمالقة. وهنأ وزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم. وقال الوزير باك في منشور عبر حسابه على منصة إنسوشيال: نحن في كأس العالم، أهنئكم يا عمالقة. وعاد الوزير ونشر اقتباسا لمنشور الاتحاد الدولي لكرة السلة على وسائل التواصل الاجتماعي معلقا بعبارة: تخيل عالما كبيرا وتأتي تركيا في المقدمة، نحن عجولون بعض الشيء. وكان المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة قد ضمن تأهله إلى كأس العالم عقب فوزه على مضيفه المنتخب الأيسلندي بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة. وسيتنافس منتخبنا في نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة عام 2027. النبوء الأخير في النشرة:
سيخوض المنتخب الوطني لكرة الطائرة لسيدات اليوم مباراة أمام نظيره الأذربيجاني ضمن منافسات الدور 16

في بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي، حيث تبث مباشرة عبر قناة تي آر تي الأولى. وتقام المباراة في صالة سنان أردام الرياضية في الساعة 7 مساء. وكان منتخبنا الوطني قد أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى عقب تحقيقه الفوز في على كل من سلوفينيا وليتوانيا والمجر وألمانيا، وقبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام بولندا بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة. وفي المقابل تأهل المنتخب الأذربيجاني في المركز الثالث على المجموعة الثالثة التي ضمت كل من بلجيكا وهولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا بعد أن حقق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات خاضها، وسيتأهل الفريق الفائز في هذه المواجهة مباشرة إلى دور الربع النهائي إلى الدور الثمانية. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

كيف كان الإنسان يعلم أن يوما قد مضى وانقضى؟ هل من شروق الشمس أم من طول الظل؟ أم حين تتضوع الأرض برائحة المطر الأول وتنضج الزيتون على غصنها؟ لقد تعلم الإنسان قراءة الوقت في أحضان الطبيعة وتفاصيل حياته قبل أن يتعلم قياسه بأرقام. واليوم سوف نتقفى أثر الذين فكوا رموز لغة الزمان على أرض فلسطين. سننتقل بين الساعات الشمسية والتقاويم الزراعية القديمة ومن موقتي القدس الشريف إلى أبراج الساعات العثمانية. إن الطريقة التي تقيس بها حضارة ما الوقت تفصح جليا عن أسلوبها في فهم العالم والإنسان. في الأزمنة التي خلت من الساعات كانت الأنظار تتجه نحو السماء لتحديد موعد ما أو وقت الغرس. كانت الشمس كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا مال النهار إلى الأصيل عاد وامتد، فكان هذا الظل دليلا أولا للإنسان. تشكل الساعات الشمسية الحجرية المتبقية من العصرين الروماني والبيزنطي في الجغرافيا الفلسطينية القديمة أثراً ملموساً لهذا السعي. بضعة خطوط بسيطة حفرت على الحجر كانت تعكس الحركة العظمى للمدارات السماوية على الأرض. يومها لم يكن الناس ينظرون إلى عقارب الساعة، بل كانوا يراقبون الظل مباشرةً. غير أن الزمان لم يكن مجرد نطاقات زمنية وساعات. بالنسبة للمزارع كان الوقت يعني البقاء على قيد الحياة بحد ذاته، فمتى يهطل المطر؟ ومتى تحرث الأرض؟ ومتى يجنى الزيتون؟ كلها كانت أسئلة حيوية تتوقف عليها الحياة. لهذا السبب لم يكن التقويم في الثقافة الزراعية القديمة لفلسطين مجرد قائمة مكتوبة على ورق، بل كان ذاكرة الأرض ذاتها. في عام 1908 وأثناء التنقيبات في موقع جزر الأثري القديم، عثر على لوح حجري صغير من الحجر الجيري يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. هذا الأثر المعروف اليوم باسم تقويم جزر يظهر أن الوقت لم يقاس بأرقام مجردة، بل بأعمال الفلاحة والزراعة مباشرة. فقد ذكرت الأشهر على الحجر بأسماء أفعالها: قطف العنب، الزرع، حصاد الشعير. إن هذا السجل الزمني الذي يعود إلى ما يقارب من 3000 عام يعد من أبكر الوثائق التي تبين كيف ارتبط الزمان بإيقاع الأرض في هذه الجغرافيا. وهنا تبرز رابطة ذات مغزى عميق. إن أحد أبكر السجلات الزمنية المكتوبة التي وصلتنا من أرض فلسطين يحفظ اليوم في متاحف اسطنبول للأثر. فالزمان الذي نقش يوما على الحجر في فلسطين يصان اليوم ويحفظ في اسطنبول. إن علاقة الإنسان بالزمان ارتقت تدريجياً لتعتمد حسابات أكثر دقة، ومع التعمق في دراسة حركة الشمس بدأ قياس السماء بأسلوب رياضي. في القدس أصبح الوقت جزءاً أساسياً من الإيمان والعبادة، إلى جانب كونه عماداً للزراعة. في الحضارة الإسلامية أدى استطلاع أوقات الصلاة إلى نشأة مهنة المؤقت. كان المؤقتون حراس الزمن، يحسبون موقع الشمس وطول الظلال وتغير الفصول ليحددوا المواقيت بدقة. وفي مواقيت المسجد الأقصى المبارك استخدموا الإسترلابات والجداول الفلكية لقياس زاوية الشمس. وهكذا تحول الوقت في القدس من مجرد ملاحظة بالعين المجردة إلى معرفة تحسب وتنظم من خلالهم. مع مرور الأيام كبرت المدن وازدهرت التجارة وأنشئت شبكات المواصلات، وهكذا انتقل الوقت من السماء إلى ميادين المدن. في أواخر القرن 19 ظهرت أبراج الساعة التي انتشرت في الأراضي العثمانية في فلسطين أيضا. أصبحت الأبراج التي شيدت في نابلس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وصفد والقدس رموزا لمفهوم جديد للوقت، لا سيما تلك المباني التي ارتفعت بمناسبة اليوبيل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العاش، حيث جسدت هذا المفهوم المستحدث للزمان في المدن الفلسطينية. تعد ساعة نابلس التي بنيت عام 1901 من أبهى الأمثلة على ذلك، إذ حلت الساعة القائمة في الميدان العام محل الملاحظات الفردية، فصار التاجر يفتح دكانه على دقتها، وأهل المدينة يضبطون إيقاع حياتهم اليومية وفقاً لنغماتها. ورغم مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال برج ساعة نابلس يحمل ذاكرة المدينة حتى يومنا هذا.
كما شهدت القدس تحولا مماثلا، إذ كان برج الساعة العثمانية الذي بني بجوار باب الخليل

أحد النقاط التي تعرفت فيها المدينة على الزمن الميكانيكي، وهذا يعلمنا التاريخ درساً لا ينسى. قد تتوقف آلية الوقد وقد تفك رؤوسها وتروسها وتهدم أبراجها، لكن من الصعب محو الزمان المنقوش في الذاكرة الجماعية للمجتمع. ورغم أن برج الساعة في القدس الذي تم تفكيكه خلال فترة الانتداب البريطاني قد اختفى مادياً، إلا أن الوعي المدني الذي يمثله لا يزال حاضراً في ذاكرة القدس. في هذه الرحلة الممتدة من الظل إلى برج الساعة، ورغم تغير الوسائل، ظلت حاجة الإنسان لفهم الزمان واحدة لم تتغير. فالوقت عند الفلاح مطر، وعند المسلم وقت العبادة، وعند التاجر موعد فتح الدكان، وهو للمدينة إيقاع العيش المشترك. إن الزمان هو المرآة التي تعكس متى يعمل المجتمع، ومتى يستريح، ومتى يلقي بذره في التراب، وما الذي يرغب في توريثه للأجيال القادمة. إن كل هذه الآثار الممتدة من تقويم جزر إلى موقتي القدس وبرج ساعة نابلس تخفي بين طياتها ملخص السعي الإنساني لتنظيم حياته. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن تعلم الإنسان قياس الزمن، يا ترى كيف دون معرفه وسجلها؟ وكيف حفظت النصوص المكتوبة على الحجارة والجلود والبرديات لقرون طويلة داخل المغارات والبراري؟ في حلقتنا القادمة سنتتبع آثار المعرفة وأول الأديرة، وإلى أن نلتقي مجددا سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الخفية. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة والعادات والتقاليد التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل ما حدث معها خلال تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث أواصل تجوالي في شوارع أنقرة وأضيف صفحة مميزة إلى رحلتي تلك. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها تنتظرني قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلم بنا كي نواصل رحلة اكتشاف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استيقظت في ساعات الصباح الباكر وبدأت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة آذنة بقدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العاصمة. ومع ذلك قررت أنا وسيدتي جنش زيارة أهم متاحف أنقرة قبل أن تصل درجات الحرارة ذروتها في المدينة. وبعد تناول وجبة الفطور الشهي انطلقنا نحو المتحف. كانت محطتنا الأولى متحف الحضارات الأناضولية في منطقة أولوس، حيث استقبلتنا برودة جدرانه الحجرية لحظة دخولنا باحته. وبالطبع فإن المتحف فتح الطريق أمامنا من أجل رؤية أقدم آثار التاريخ البشري، حيث تعرض تماثيل الأم الآلهة المستخرجة من تشاتال هيو التي كانت وكأنها تهمس بمعتقدات تعود إلى آلاف السنين. كما أن النقوش المنحوتة على الألواح الحجرية الحثية نقلت أقدم أصوات الحضارة إلى يومنا الحاضر. وكان الأمر كما لو أن التاريخ يتنفس بجوارنا مباشرة وليس خلف الخزائن الزجاجية. أما محطتنا التالية كان متحف الأثنوغرافيا، إذ كان هذا المكان بمثابة صندوق الكنوز الذي يحمل الثراء الثقافي لمنطقة الأناضول إلى يومنا الحاضر هذا. وعند تجوالي في المتحف لفت نظري الحلي التقليدي المطرز بالفضة والقفطان الملون، وكذلك السجاد اليدوي الصنعي الذي جمع من كل ركن من أركان منطقة الأناضول. وكان مشاهد تصوير حفلات الزفاف وليالي الحناء الذي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية بدأ وكأنه يصور حفل زفاف ألف الذي سيقام في الأيام المقبلة. وفي تلك اللحظة تبادلنا أنا وسيدتي جنش النظرات وابتسمنا، فنحن أيضا سنشهد قريبا مثل هذا الحفل. وفي كل قاعة عرض انتابني شعور كأنني أسير على جسر يربط الماضي بالحاضر، كما أن عمق التاريخ وثراء الثقافة وكفاح البشرية أمام الزمن، كل هذا رأيته وأحسسته بصمت ولكن بقوة وأنا في قلبي أنقر.

القرع. وعندما غادرنا المتحف كانت الشمس قد أشرقت بالفعل ووصلت ذروتها، حتى أننا وجدنا أن حرارة النهار معتدلة بعد أن قضينا ساعات طوال في أروقة التاريخ الباردة. ومع حلول ساعة الظهيرة قررنا إتمام استعداداتنا وخرجنا للتسوق، وبالطبع توجهنا إلى إحدى مراكز التسوق الكبيرة في

والمفعمة بعاطفة جياشة. وعندما تبدأ النساء بغناء أغنية يكسك يكسك تبلر أي التلال العالية، وإذا بالنساء يبدأن بذرف دموعهن، وامتزجت الدموع والضحكات والدعاء والأغاني. وبينما وضعت الحناء على يدي ألف، غنت الفتيات الصغيرات حولها مضيفات لمسة مميزة إلى الأمسية. وفي تلك اللحظة انتابني شعور عميق بمشاهدة هذا التقليد الأناضولي العريق. في اليوم التالي وبمزيج من المشاعر بين الحماسة والفرح والقلق، بدأ حفل زفاف ألف. وبالطبع فإن ألف لم تنسى التقليد المستمر منذ مئات السنين، ألا وهو كتابة أسماء صديقاتها العازبات على نعل حذاء الزفاف. وفي تلك اللحظة ابتسمت السيدة جونش وقالت: لا تنسي إضافة اسم سيران أيضا. وعندما سألتها عن السبب أجابت بصدق: في حفلات الزفاف نكتب أسماء الفتيات العازبات على نعل حذاء العروس، إذ يعتقد أن الأسماء التي ستمحى من نعل الحذاء أثناء الزفاف ستكون أولى الأسماء التي ستتزوج، ويعتبر ذلك نوعا من الحظ السعيد والأمل. وحينها شعرت بنشوة عذبة عند سماع هذه الكلمات، وكان الأمر أشبه بلعبة تفتح باب المستقبل. وبينما كانت الفتيات يكتبن أسماءهن على نعل حذاء العروس، غمرني شعور بالفرح والأمل والغموض بعض الشيء. وفي ساعات المساء انطلقت ألف برفقة موكب زفافها المصحوب بالطبول وصوت المزمار، وكان الأطفال المتجمعين أمام سيارة العروس يجمعون الحلوى، وكان الشباب يلعبون لعبة قطع الطريق. وإذا بحفل زفاف ريفي يستقبلنا في الهواء الطلق ووسط خضرة أنقرة، حيث الطاولات المزينة بالزهور وحلبة الرقص المضيئة والممزوجة بنسيم أمسية الصيف اللطيف. وبعد برهة من الزمن ارتفع صوت الطبول والمزمار، وعلى الفور وقف الجميع على أقدامهم وبدأوا بالتصفيق. وحينها دخل العروسان إلى القاعة وأيديهم متشابكة بعضها ببعض، وطرحة ألف ذات اللون الأبيض الناصع فكانت تطير مع هبوب النسيم العليل، بينما كان وجه العريس مزيجا من الفخر والحماسة في آن واحد. وعندما دخل المأذون إلى القاعة وعلى الفور ساد الصمت، وقفت ألف والعريس جنبا إلى جنب وقد بدا عليهما بعض مشاعر الحماس. وانحنى المأذون نحو الميكروفون وألقى الكلمات التقليدية: عزيزتي العروس وعزيزي العريس، هل تتعهدان بالحب والاحترام لبعضكما البعض في السراء والضراء وعند أوقات الشدة والفرح، وأن تكونا معا مدى الحياة؟ ساد الصمت من جديد في القاعة، وحبست جميع أنفاسهم متشوقين للسماع الرد. وأشرقت عينا ألف فرحا وأجابت: بنعم. فأجاب العريس وبصوت عال: بنعم. وفي تلك اللحظة وعلى صوت تصفيق الحاضرين تم إطلاق قصاصات الورق الملونة، وبدأت الطبول تدق بصوت عال. وفي تلك الأثناء تم البدء بلعبة صغيرة كما جرت العادة، وهي الدوس على قدم أحدهم، حيث وقف العروسان جنبا إلى جنب وأجريت العادة من أجل تحديد من الذي سيسيطر ويكون له حق قول الكلمة الأخيرة في المنزل بعد الزفاف. وإذا بألف تقوم بدهس قدم العريس برشاقة ولكن بسرعة، وعلى الفور انفجرت أصوات ضحك الحاضرين وبدأوا يصفقون بحرارة. والتفتت السيدة جونش نحوي وهمست في أذني مبتسمة: الآن اتضح من سيتولى زمام الأمور في المنزل. ومع بدء مراسم الزفاف رسميا عمت القاعة موجة من الفرح، وجعلت نظرة المحبة التي رسمت في عيني العريس والعروس هذه اللحظة الخاصة لا تنسى. وعندها دعي العروسان إلى حلبة الرقص لإداء رقصتهما الأولى. وبعد أن امتزج لحن الأغنية الهادئة مع عنان السماء، التفتت ألف نحو زوجها وتبادلا النظرات الودية. وبينما كان جميع من حولهما يصفقون لهما، بدا وكأن هناك قلبين فقط على المسرح. ورسمت تلك الرقصة صورة من السعادة والفرح ليس فقط في قلوبهما فحسب، بل في قلوب جميع الحاضرين. وبعد ذلك بدأت مراسم تقديم الهدايا إلى العروسين.
وشاركنا أنا والسيدة جنش

فرحة العروسين وألبسناهما العملات الذهبية تعبيرا عن محبتنا لهم. وثم تصاعدت أصوات الموسيقى الشعبية في القاعة، وبدأ الحاضرين بإيداء الرقصات الشعبية، وحولت ضحكات الأطفال وأغاني الشباب المبهجة ودعاء الكبار الزفاف إلى أجواء احتفالية بمعناها الحقيقي. وفي تلك الليلة أصبح هذا الزفاف الذي احتفل به تحت سماء أنقرة من أجمل الذكريات المحفورة في ذاكرتي. كان كل شيء رائعا، ليلة لا تنسى، مليئة بسحر الصداقة والتقاليد والعادات والحب. أعزائي المستمعين، وهكذا جمعتني رحلتي إلى العاصمة أنقرة بآثار التاريخ من جهة، وبأصدق أشكال الصداقة من جهة أخرى. وخلال زيارتي إلى المتاحف كان قد انتابني شعور بنسيم الماضي وأنا أتجول في أروقتها الهادئة. أما عن حضوري ليلة الحناء، لقد شاركتهم الدموع والأغاني، وفي حفل الزفاف انضممت إلى رقصة السعادة. لقد كانت عبارة نعم التي أطلقها العروسين الفرحة المحفورة ليس في قلوبهما فقط، بل في قلوب جميع الحاضرين. وفي تلك الليلة ذكرني هذا العرس المنظم تحت سماء أنقرة مجددا بأن الحياة تصبح أجمل عندما نتشاركها. وعليه فإنني سأختتم هذه الحلقة من برنامجنا سجل الأسفار عند هذا الحد، وسأواصل مغامرتي في أنقرة في الحلقة التالية، وعلى أمل أن نسافر معا ونرى ونعيش تجارب جديدة. لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

0: مستمعينا الكرام، قبل ختام برامجنا نواصل مع هذا الفاصل الغنائي.
1: دور دور زمانم

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم الجميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الأول من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع رئيس قرغيزستان صادر جاباروف في العاصمة القرغيزية بشكيك، ويجري الرئيس أردوغان الموجود في بشكيك للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة. وعقد الرئيس أردوغان اجتماعه مع جاباروف الذي تستضيف بلاده القمة في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات. وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الدفاع الوطني ياشار جولر ونائب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نائب حزب الحركة القومية عن إسطنبول جلال أدان ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم، بالإضافة إلى نائب زعيم حزب العدالة والتنمية هاليت يرابكان. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: بصفتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار. هذا وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات في بشكيك عاصمة قرغيزستان، وأضاف قائلا: أولا، أتقدم بخالص التعازي لأبناء وطننا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الأخير الذي ضرب نيبال، وأتمنى لقرغيزستان التوفيق في انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي كعضو مؤقت للفترة ما بين الأعوام 2027-2028، فهي دولة يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.5 مليار نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 35 تريليون دولار. وبصفتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار، كما نؤمن بأن المنظمة قادرة على المساهمة في مجالات مثل أمن إمدادات الطاقة بما يضمن رفاهية شعوبنا، وسنسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات ضمن منظمة شنغهاي للتعاون التي نعتبرها نجما صاعدا، وهدفنا هو ترك عالم أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة. وسنستضيف مؤتمر الأطراف 31 في أنطاليا يومي 11 و12 من نوفمبر تشرين الثاني 2026، ويسعدنا أن نراكم بيننا، كما أتمنى التوفيق لباكستان التي ستتولى الرئاسة الدورية من قرغيزستان، وإن اتفاقية مكة التي نفذناها مع المملكة العربية السعودية وباكستان ستسهم إسهاما كبيرا في السلام والاستقرار العالميين، ولا يجب أن ننسى غزة والأردن حيث فقد 74 ألف شخص أرواحهم جراء الهجمات الإسرائيلية. بلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 73,462 شخصاً. وتضمن البيان الخطي الذي أصدرته وزارة الصحة في غزة أحدث البيانات عن ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذكر أنه في غزة حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار فقد 6 أشخاص حياتهم خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم إنقاذ أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجمات سابقة، كما أصيب 13 شخصا. هذا وذكر أنه منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025 عندما دخل وقف إطلاق النار

التنفيذ في غزة فقد 1326 شخصا أرواحهم، وأصيب 4398 آخرين، وتم انتشال جثث 815 شخصا من تحت الأنقاض. وأفادت التقارير أيضا أن إجمالي الخسائر في الأرواح جرى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73462، وعدد الجرحى إلى 174509. هذا ويذكر أنه لا تزال هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض في قطاع غزة. اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 صيادين فلسطينيين أثناء ممارستهم مهنة الصيد في البحر قبالة سواحل قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن اتحاد لجان صيادي غزة أن سفينة حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية هاجمت صيادين فلسطينيين وقواربهم أثناء صيدهم قبالة سواحل مدينة غزة. وأفاد البيان بإطلاق النار على قوارب صيد قبالة منطقة حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة واعتقال 10 صيادين فلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية. وأشار البيان إلى نقل صيادين فلسطينيين إلى ميناء أشدود. وأفاد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين بأن إسرائيل أفرجت عن بعض الصيادين المعتقلين بينما نقل 3 منهم إلى جهة مجهولة. في غضون ذلك أصيب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة. وبحسب معلومات من مصادر طبية فإن حالة المصاب الفلسطيني في منطقة بئر نجا متوسطة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة وشمال القطاع وشمال مخيم البريج للاجئين وجنوب خان يونس بقصف مدفعي كثيف وقصف المناطق السكنية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: شنت إسرائيل هجمات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض فوق عدة بلدات في قضاء الصور جنوب لبنان قبل أن تشن 3 غارات جوية متتالية على بلدتي المنصور ومشاع. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على منطقة في بلدة الزوتر الشرقية بالنبطية. وفي وقت سابق من يوم أمس، فجر الجيش الإسرائيلي كمية كبيرة من القنابل قرب قلعة الشقيف بالنبطية، بينما استهدفت بعض البلدات في المنطقة بنيران المدفعية. أعلن مسؤولون حكوميون يمنيون مقتل أبو حذيفة الأنصاري، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، في عملية مشتركة مع القوات الخاصة. ووفقا لبيان صادر عن منظمة مركز أمن الدولة اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبق نفذت العملية بمشاركة قوات التحالف. وأفاد البيان بأن الأنصاري قتل في اشتباك خلال العملية التي استهدفت القبض عليه. هذا ولم يفصح البيان الذي ذكر أن العملية نفذت من قبل قوات خاصة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن عن أي معلومات حول مكان وقوع العملية أو تفاصيل أخرى. كما أشار البيان إلى أن الأنصاري كان يعرف بأنه المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2023. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن طهران سترد فورا إذا أوفت إدارة واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت. وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، تحدث بازشكيان عن التطورات الأخيرة في المنطقة خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغاي للتعاون التي عقدت في بشكيك عاصمة قرغيزستان. وفي معرض حديثه عن الهجمات الأمريكية على بلاده، وصف بازشكيان هذه الهجمات بأنها اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغاي للتعاون وعلى الحضارة العريقة. وأشار إلى أن اتفاقا يعرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد قد تم التواصل إليه بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي تواصلت فيها باكستان وقطر، منتقدا انتهاك إدارة واشنطن لالتزاماتها. وأوضح الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة التزمت بهذه الوثيقة التي وقعها رئيسها لأقل من 2 أسبوع، وبعدها بدأت بتقديم مطالب مفرطة. وأضاف

فإن إيران ردت بإجراءات متناسبة على انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها. وقال بازشكيان: إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراء فوريا. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسوا وما حولها قرب الحدود النيبالية مع الصين إلى 1003 أشخاص. وأصدرت الهيئة الوطنية النيبالية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بيانا عبر حساب شركة إكس الأمريكية بشأن الفيضانات التي اجتاحت المناطق القريبة من حدود البلاد مع الصين، وأشارت إلى أن عدد الضحايا في مختلف المناطق المتضررة من الفيضانات قد ارتفع إلى 1003، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على 3916 مفقودا بينهم 583 أجنبيا. في غضون ذلك أفادت التقارير بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين إلى 16. النبوء الأخير في النشرة: تأهل المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 عقب فوزه الكاسح على نظيره الأيسلندي بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة. وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيف أيسلندا بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة في ثاني مبارياته ضمن المجموعة العاشرة في الدور الثاني من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وبهذه النتيجة حققت تركيا انتصارها الثامن على التوالي لتصبح أول المنتخبات الحاسمات لبطاقة التأهل إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني قد أنهى الجولة الأولى بست انتصارات متتالية في الصدارة ليواصل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي تنقل إليها نتائج الفوز والهزيمة، مع تحقيقه الفوز في أول مبارتين بالجولة الثانية ووصوله إلى 8 انتصارات متتالية حافظ على صدارته وضمن التأهل رسميا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

أدركنا الزمن حقاً. قبل أن توجد ساعاتنا وتقويمنا، كيف كان الإنسان يعلم أن يوماً قد مضى وانقضى؟ هل من شروق الشمس؟ أم من طول الظل؟ أم حين تتضوع الأرض برائحة المطر الأول وتنضج الزيتون على غصنها؟ لقد تعلم الإنسان قراءة الوقت في أحضان الطبيعة وتفاصيل حياته قبل أن يتعلم قياسه بأرقام. واليوم سوف نتقفى أثر الذين فكوا رموز لغة الزمان على أرض فلسطين. سننتقل بين الساعات الشمسية والتقاويم الزراعية القديمة ومن موقتي القدس الشريف إلى أبراج الساعات العثمانية. إن الطريقة التي تقيس بها حضارة ما الوقت تفصح جلياً عن أسلوبها في فهم العالم والإنسان. في الأزمنة التي خلت من الساعات، كانت الأنظار تتجه نحو السماء لتحديد موعد ما أو وقت الغرس. كانت الشمس كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا مال النهار إلى الأصيل عاد وامتد، فكان هذا الظل دليلاً أولاً للإنسان. تشكل الساعات الشمسية الحجرية المتبقية من العصرين الروماني والبيزنطي في الجغرافيا الفلسطينية القديمة أثراً ملموساً لهذا السعي. بضعة خطوط بسيطة حفرت على الحجر كانت تعكس الحركة العظمى للمدارات السماوية على الأرض. يومها لم يكن الناس ينظرون إلى عقارب الساعة، بل كانوا يراقبون الظل مباشرة. غير أن الزمان لم يكن مجرد نطاقات زمنية وساعات. بالنسبة للمزارع، كان الوقت يعني البقاء على قيد الحياة بحد ذاته. فمتى يهطل المطر؟ ومتى تحرث الأرض؟ ومتى يجنى الزيتون؟ كلها كانت أسئلة حيوية تتوقف عليها الحياة. لهذا السبب لم يكن التقويم في الثقافة الزراعية القديمة لفلسطين مجرد قائمة مكتوبة على ورق، بل كان ذاكرة الأرض ذاتها. في عام 1908 وأثناء التنقيبات في موقع جزر الأثري القديم، عثر على لوح حجري صغير من الحجر الجيري يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. هذا الأثر المعروف اليوم باسم تقويم جزر يظهر أن الوقت لم يقاس بأرقام مجردة، بل بأعمال الفلاحة والزراعة مباشرة. فقد ذكرت الأشهر على الحجر بأسماء أفعالها: قطف العنب، الزرع، حصاد الشعير. إن هذا السجل الزمني الذي يعود إلى ما يقارب من 3000 عام يعد من أبكر الوثائق التي تبين كيف ارتبط الزمان بإيقاع الأرض في هذه الجغرافيا. وهنا تبرز رابطة ذات مغزى عميق. إن أحد أبكر السجلات الزمنية المكتوبة التي وصلتنا من أرض فلسطين يحفظ اليوم في متاحف اسطنبول للأثر. فالزمان الذي نقش يوما على الحجر في فلسطين يصان اليوم ويحفظ في اسطنبول. إن علاقة الإنسان بالزمان ارتقت تدريجياً لتعتمد حسابات أكثر دقة. ومع التعمق في دراسة حركة الشمس، بدأ قياس السماء بأسلوب رياضي. في القدس أصبح الوقت جزءاً أساسياً من الإيمان والعبادة، إلى جانب كونه عماداً للزراعة. في الحضارة الإسلامية، أدى استطلاع أوقات الصلاة إلى نشأة مهنة المؤقت. كان المؤقتون حراس الزمن، يحسبون موقع الشمس وطول الظلال وتغير الفصول ليحددوا المواقيت بدقة. وفي مواقيت المسجد الأقصى المبارك استخدموا الاسترلابات والجداول الفلكية لقياس زاوية الشمس. وهكذا تحول الوقت في القدس من مجرد ملاحظة بالعين المجردة إلى معرفة تحسب وتنظم من خلالهم. مع مرور الأيام كبرت المدن وازدهرت التجارة وأنشئت شبكات المواصلات، وهكذا انتقل الوقت من السماء إلى ميادين المدن. في أواخر القرن 19 ظهرت أبراج الساعة التي انتشرت في الأراضي العثمانية في فلسطين أيضا. أصبحت الأبراج التي شيدت في نابلس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وصفد والقدس رموزا لمفهوم جديد للوقت، لا سيما تلك المباني التي ارتفعت بمناسبة اليوبيل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش، حيث جسدت هذا المفهوم المستحدث للزمان في المدن الفلسطينية. تعد ساعة نابلس التي بنيت عام 1901 من أبهى الأمثلة على ذلك، إذ حلت الساعة القائمة في الميدان العام محل الملاحظات الفردية، فصار التاجر يفتح دكانه على دقتها، وأهل المدينة يضبطون إيقاع حياتهم اليومية وفقاً لنغماتها. ورغم مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال برج ساعة نابلس يحمل ذاكرة المدينة حتى يومنا هذا.
كما شهدت القدس تحولا مماثلا، إذ كان برج الساعة العثمانية الذي بني بجوار باب الخليل أحد النقاط التي تعرفت فيها المدينة على الزمن الميكانيكي، وهذا يعلمنا التاريخ درسا لا ينسى. قد تتوقف آلية الوقت وقد تفك رؤوسها وتروسها وتهدم أبراجها، لكن من الصعب محو الزمان المنقوش في الذاكرة الجماعية للمجتمع. ورغم أن برج الساعة في القدس الذي تم تفكيكه خلال فترة الانتداب البريطاني قد اختفى ماديا، إلا أن الوعي المدني الذي يمثله لا يزال حاضرا في ذاكرة القدس. في هذه الرحلة الممتدة من الظل إلى برج الساعة، ورغم تغير الوسائل، ظلت حاجة الإنسان لفهم الزمان واحدة لم تتغير، فالوقت عند الفلاح مطر، وعند المسلم وقت العبادة، وعند التاجر موعد فتح الدكان، وهو للمدينة إيقاع العيش المشترك. إن الزمان هو المرآة التي تعكس متى يعمل المجتمع، ومتى يستريح، ومتى يلقي بذره في التراب، وما الذي يرغب في توريثه للأجيال القادمة. إن كل هذه الآثار الممتدة من تقويم جزر إلى موقتي القدس وبرج ساعة نابلس تخفي بين طياتها ملخص السعي الإنساني لتنظيم حياته. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن تعلم الإنسان قياس الزمن، يا ترى كيف دون معرفه وسجلها؟ وكيف حفظت النصوص المكتوبة على الحجارة والجلود والبرديات لقرون طويلة داخل المغارات والبراري؟ في حلقتنا القادمة سنتتبع آثار المعرفة وأول الأديرة، وإلى أن نلتقي مجددا سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الخفية. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة والعادات والتقاليد التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل ما حدث معها خلال تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث أواصل تجوالي في شوارع أنقرة وأضيف صفحة مميزة إلى رحلتي تلك. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها تنتظرني قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلموا بنا كي نواصل رحلة اكتشاف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استيقظت في ساعات الصباح الباكر وبدأت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة آذنة بقدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العاصمة. ومع ذلك قررت أنا وسيدتي جنش زيارة أهم متاحف أنقرة قبل أن تصل درجات الحرارة ذروتها في المدينة. وبعد تناول وجبة الفطور الشهي انطلقنا نحو المتحف. كانت محطتنا الأولى متحف الحضارات الأناضولية في منطقة أولوس، حيث استقبلتنا برودة جدرانه الحجرية لحظة دخولنا باحته. وبالطبع فإن المتحف فتح الطريق أمامنا من أجل رؤية أقدم آثار التاريخ البشري، حيث تعرض تماثيل الأم الآلهة المستخرجة من تشاتال هيو التي كانت وكأنها تهمس بمعتقدات تعود إلى آلاف السنين. كما أن النقوش المنحوتة على الألواح الحجرية حثية نقلت أقدم أصوات الحضارة

إلى يومنا الحاضر، وكان الأمر كما لو أن التاريخ يتنفس بجوارنا مباشرة وليس خلف الخزائن الزجاجية. أمام محطتنا التالية كان متحف الأثنوغرافيا، إذ كان هذا المكان بمثابة صندوق الكنوز الذي يحمل الثراء الثقافي لمنطقة الأناضول إلى يومنا الحاضر هذا. وعند تجوالي في المتحف لفت نظري الحلي التقليدي المطرز بالفضة والقفطان الملون، وكذلك السجاد اليدوي الصنعي الذي جمع من كل ركن من أركان منطقة الأناضول. وكان مشاهد تصوير حفلات الزفاف وليالي الحناء الذي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية بدا وكأنه يصور حفل زفاف ألف الذي سيقام في الأيام المقبلة. وفي تلك اللحظة تبادلنا أنا وسيدتي جنش النظرات وابتسمنا، فنحن أيضا سنشهد قريبا مثل هذا الحفل. وفي كل قاعة عرض انتابني شعور كأنني أسير على جسر يربط الماضي بالحاضر، كما أن عمق التاريخ وثراء الثقافة وكفاح البشرية أمام الزمن، كل هذا رأيته وأحسسته بصمت ولكن بقوة وأنا في قلبي أنقرة. وعندما غادرنا المتحف كانت الشمس قد أشرقت بالفعل ووصلت ذروتها، حتى أننا وجدنا أن حرارة النهار معتدلة بعد أن قضينا ساعات طوال في أروقة التاريخ الباردة. ومع حلول ساعة الظهيرة قررنا إتمام استعداداتنا وخرجنا للتسوق، وبالطبع توجهنا إلى إحدى مراكز التسوق الكبيرة في أنقرة، وكانت تنتظرني هناك تشكيلة رائعة من الفساتين، واخترت فستانا أخضرا براقا من أجل ارتداؤه ليلة الحناء. لقد أسرني قماش الستان الذي كان وكأنه يرقص مع تسليط الضوء عليه. أما الفستان الذي اخترته من أجل أن ارتديه ليلة الزفاف، فاشتريت فستانا فيروزيا بقصة دقيقة، وشعرت بفرحة لا توصف، كأن الحفل ليس حفل ألف فحسب وإنما حفلي أنا أيضا. وفي ساعات المساء بدأت حفل ليلة حناء ألف. كانت ألف متألقة بفستانها الأحمر التقليدي، وطغى على الحفل الأغاني الشعبية والتقليدية الخاصة بحفل الحناء والمفعمة بعاطفة جياشة. وعندما تبدأ النساء بغناء أغنية يكسك يكسك تبلرة أي التلال العالية، وإذا بالنساء يبدأن بذرف دموعهن، وامتزجت الدموع والضحكات والدعاء والأغاني. وبينما وضعت الحناء على يدي ألف، غنت الفتيات الصغيرات حولها مضيفات لمسة مميزة إلى الأم. وفي تلك اللحظة انتابني شعور عميق بمشاهدة هذا التقليد الأناضولي العريق. في اليوم التالي وبمزيج من المشاعر بين الحماسة والفرح والقلق بدأ حفل زفاف ألف. وبالطبع فإن ألف لم تنسى التقليد المستمر منذ مئات السنين، ألا وهو كتابة أسماء صديقاتها العازبات على نعل حذاء الزفاف. وفي تلك اللحظة ابتسمت السيدة جنش وقالت لا تنسي إضافة اسم سيرا أيضا. وعندما سألتها عن السبب أجابت بصدق، في حفلات الزفاف نكتب أسماء الفتيات العازبات على نعل حذاء العروس، إذ يعتقد أن الأسماء التي ستمحى من نعل الحذاء أثناء الزفاف ستكون أولى الأسماء التي ستتمحى تزوج، ويعتبر ذلك نوعا من الحظ السعيد والأمل. وحينها شعرت بنشوة عذبة عند سماع هذه الكلمات، وكان الأمر أشبه بلعبة تفتح باب المستقبل. وبينما كانت الفتيات يكتبن أسماءهن على نعل حذاء العروس، غمرني شعور بالفرح والأمل والغموض بعض الشيء. وفي ساعات المساء انطلقت ألف برفقة موكب زفافها المصحوب بالطبول وصوت المزمار، وكان الأطفال المتجمعين أمام سيارة العروس يجمعون الحلوى، وكان الشباب يلعبون لعبة قطع الطريق، وإذا بحفل زفاف ريفي يستقبلنا في الهواء الطلق ووسط خضرة أنقرة، حيث الطاولات المزينة بالزهور
وحلبة الرقص المضيئة والممزوجة بنسيم أمسية الصيف اللطيف. وبعد برهة من الزمن ارتفع صوت الطبول والمزمار، وعلى الفور وقف الجميع على أقدامهم وبدأوا بالتصفيق. وحينها دخل العروسان إلى القاعة وأيديهم متشابكة بعضها

بعض، وطرحت ألف ذات اللون الأبيض الناصع، فكانت تطير مع هبوبي النسيم العليلي، بينما كان وجه العريس مزيجا من الفخر والحماسة في آن واحد. وعندما دخل المأذون إلى القاعة وعلى الفور ساد الصمت، وقفت ألف والعريس جنبا إلى جنب وقد بدا عليهما بعض مشاعر الحماس، وانحنى المأذون نحو الميكروفون وألقى الكلمات التقليدية: عزيزتي العروس وعزيزي العريس، هل تتعهدان بالحب والاحترام لبعضكما البعض في السراء والضراء وعند أوقات الشدة والفرح، وأن تكونا معا مدى الحياة؟ ساد الصمت من جديد في القاعة، وحبست جميع أنفاسهم متشوقين للسماع الرد، وأشرقت عينا ألف فرحا وأجابت بنعم، فأجاب العريس وبصوت عال بنعم. وفي تلك اللحظة وعلى صوت تصفيق الحاضرين تم إطلاق قصاصات الورق الملونة، وبدأت الطبول تدق بصوت عال. وفي تلك الأثناء تم البدء بلعبة صغيرة كما جرت العادة، وهي الدوس على قدم أحدهم، حيث وقف العروسان جنبا إلى جنب، وأجريت العادة من أجل تحديد من الذي سيسيطر ويكون له حق قول الكلمة الأخيرة في المنزل بعد الزفاف. وإذا بألف تقوم بدهس قدم العريس برشاقة ولكن بسرعة، وعلى الفور انفجرت أصوات ضحك الحاضرين وبدأوا يصفقون بحرارة. والتفتت السيدة جونيش نحوي وهمست في أذني مبتسمة: الآن اتضح من سيتولى زمام الأمور في المنزل. ومع بدء مراسم الزفاف رسميا عمت القاعة موجة من الفرح، وجعلت نظرة المحبة التي رسمت في عيني العريس والعروس هذه اللحظة الخاصة لا تنسى. وعندها دعي العروسان إلى حلبة الرقص لإداء رقصتهما الأولى، وبعد أن امتزج لحن الأغنية الهادئة مع عنان السماء التفتت ألف نحو زوجها وتبادلا النظرات الودية. وبينما كان جميع من حولهما يصفقون لهما، بدا وكأن هناك قلبين فقط على المسرح، ورسمت تلك الرقصة صورة من السعادة والفرح ليس فقط في قلوبهما فحسب، بل في قلوب جميع الحاضرين. وبعد ذلك بدأت مراسم تقديم الهدايا إلى العروسين، وشاركنا أنا والسيدة جونيش فرحة العروسين وألبسناهما العملات الذهبية تعبيرا عن محبتنا لهم. وثم تصاعدت أصوات الموسيقى الشعبية في القاعة، وبدأ الحاضرين بإداء الرقصات الشعبية، وحولت ضحكات الأطفال وأغاني الشباب المبهجة ودعاء الكبار الزفاف إلى أجواء احتفالية بمعناها الحقيقي. وفي تلك الليلة أصبح هذا الزفاف الذي احتفل به تحت سماء أنقرة من أجمل الذكريات المحفورة في ذاكرتي. كان كل شيء رائعا، ليلة لا تنسى، مليئة بسحر الصداقة والتقاليد والعادات والحب. أعزائي المستمعين، وهكذا جمعتني رحلتي إلى العاصمة أنقرة بآثار التاريخ من جهة، وبأصدق أشكال الصداقة من جهة أخرى. وخلال زيارتي إلى المتاحف كان قد انتابني شعور بنسيم الماضي وأنا أتجول في أروقتها الهادئة. أما عن حضوري ليلة الحناء، لقد شاركتهم الدموع والأغاني، وفي حفل الزفاف انضممت إلى رقصة السعادة. لقد كانت عبارة نعم التي أطلقها العروسين الفرحة المحفورة ليس في قلوبهما فقط، بل في قلوب جميع الحاضرين. وفي تلك الليلة ذكرني هذا العرس المنظم تحت سماء أنقرة مجددا أن الحياة تصبح أجمل عندما نتشاركها. وعليه فإنني سأختتم هذه الحلقة من برنامجنا سجل الأسفار عند هذا الحد، وسأواصل مغامرتي في أنقرة في الحلقة التالية، وعلى أمل أن نسافر معا ونرى ونعيش تجارب جديدة. لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
15: Gepleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo Ifonitis Türkiye. Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gidere di Amuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: سيدتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار

TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.